تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين

ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: ومعكم اليوم فاطمة أبوزي في ودي. تقدم لك إذاعة
1: 90 وفي الوقت ده
0: معي
2: تذكرة بتاعتك يا كوكو.
3: لسه ما فيش ثانية هتروح مني. عايزة